صلحك تاني يا ما البعد سآني ويا ما القرب ضناني توبا كنت أخصمك وارجع صلحك

عقبا كنت حصدق تاني كلامك مهما حتسأل مش رح أصدق حتى سلامك عقبا كنت حصدق تاني كلامك مهما حتسأل مش رح أصدق حتى سلامك عقبا كنت حصدق تاني كلامك مهما حتسأل مش رح أصدق حتى سلامك بس وعدني اوعى تبكي

اه من حيرة قلبي واه من دمعة عيني كل ما اقول انساك توحش ونارك وتصحيني اه من حيرة قلبي واه من دمعة عيني كل ما اقول انساك توحش ونارك